أهم الأخبار من الإمارات ومن كل العالم وبكل المجالات أول بأول عبر الويب سايت الخاص فينا. مطرح ما كمان فيك تسمعنا لايف من كل العالم. زوروا دايما موقعنا الإلكتروني الرابعة fm.com.

0: أصل الحكاية بيقولوا أهل أول ما قالوا شي كذب، ويلي قالوه تحول لعبر وأمثال عاشت معنا جيل ورا جيل، ومنتنقلها بلا ما نعرف قصتها. لتتعرفوا على قصص وأصل حكايات الأمثال تابعونا على بودكاست الرابعة أصل الحكاية.
1: كل عام وأنتم بخير، وإن شاء الله عيد سعيد عليكم. مروان خوري.

مكافآت بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات. استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في IP، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.

0: وثلاثون دقيقة.
1: بعد قليل يأتيكم برنامج خواطر. برنامج خواطر يقدم برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
2: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.

0: الأعلام فتخيل لو نتمثلها كم تصبح دنيانا أحلام.
1: إذاعة القرآن الكريم من نابلس تقدم خواطر إيمانية مع فضيلة الدكتور عبد اللطيف زيتون حفظه الله. وقتا طيبا مثمرا نرجوه لكم مع فيض خواطر أهل الإيمان والخير والمحبة.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه يا ربي وسلم تسليما كثيرا. في زمن كثرت فيه المحن وكثرت فيه النكبات على الإنسان في هذا العصر، كثرت الهموم، وهذا ما يحتاج كل واحد منا في هذه الظروف لمن يدعمه، من يدعمه ماديا ومن يدعمه معنويا. ومن هنا نجد أن الإنسان وهو في جانبه النفسي صار بحاجة لمن يقدم له العون والدعم. نجد أن الإسلام قد جاء لتلبية احتياجات الإنسان، سواء منها المادي وسواء منها المعنوي. ففي الجانب المادي كانت الزكوات والصدقات وغيرها، وفي الجانب المعنوي كانت أيضا هنالك الكثير من تعاليم النبي صلى الله عليه وسلم. فمن كان مهموما هو بحاجة لمن يجبر كسره، لمن يمسح على قلبه، لمن يطبطب عليه. هذه العبادة هي عبادة جبر الخواطر، جبر القلوب المنكسرة، ونجدها جلية واضحة في هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ونحتاج اليوم إلى إحيائها كما نحيي غيرها من سنن النبي عليه الصلاة والسلام. جبر القلوب المنكسرة الإنسان بحاجة إليها، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد نوه بها ونوه بشأنها، وسألها من الله سبحانه وتعالى دعاء طلبها النبي عليه الصلاة والسلام. فمن دعائه عليه الصلاة والسلام في الصلاة يعلمنا في الدعاء بين السجدتين: رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني. يطلب من الله تعالى أن يجبره. أيضا يروي لنا أبو أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قلما كان يترك هذا الدعاء في أثناء صلاته: رب اغفر لي خطاياي وذنوبي وأنعشني واجبرني. فيطلب النبي صلى الله عليه وسلم من ربه أن يجبره. أيضا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لمن حوله بأن يجبرهم الله سبحانه وتعالى. تأتي كبكبة من الناس يسأل من هم، يقولون هؤلاء بكر بن وائل، فيدعو لهم النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: اللهم اجبر كسيرهم وآوي شريدهم. نجد أيضا في هدي النبي صلى الله عليه وسلم العديد من المواقف العملية الآن، وهو يجبر الخواطر لمن حوله. من هذه المواقف في بيته مع إحدى زوجاته رضي الله عنهن جميعا، وقد انكسر خاطرها لموقف من المواقف، صفية ابنة حيي تعيرها إحدى زوجات النبي عليه الصلاة والسلام بأنها ابنة يهودي، فتبكي رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فيدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فيسألها فتبثه شكواها، فيعمد النبي عليه الصلاة والسلام إلى تطييب خاطرها وإلى جبر قلبها المنكسر، فيقول لها: إنك ابنة نبي، فهي من نسل سيدنا هارون، وإن عمك نبي وهو سيدنا موسى، وإنك لتحت نبي، يقصد ذاته ونفسه صلى الله عليه وسلم، فبما تفخر عليك. إذن هو جبر من النبي عليه الصلاة والسلام لخاطرها. أيضا نجد النبي صلى الله عليه وسلم يدخل على أولاد جعفر بعد استشهاده يوم مؤته، فيمسح على رؤوسهم ويدعو لهم ويقول جابرا لخاطرهم: اللهم اخلف جعفرا في أهله وفي أولاده. ويدعو لولده عبد الله أن يبارك الله سبحانه وتعالى له في صفقة يمينه. فلما شكت أمهم أسماء بنت عميس رضي الله عنها وأرضاها، شكت الفقر والعيلة، فقال لها وهو يجبر خاطرها وخاطرهم: العيلة تخافين عليهم وأنا وليهم في الدنيا والآخرة. موقف رائع من النبي صلى الله عليه وسلم بجبر الخواطر. من مواقف جبر الخواطر التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وطبقها مع صحابي اسمه زاهر، كان من سكان البادية، وكان يأتي إلى المدينة ويأتي بهدايا بسيطة مما يوجد في الصحراء، فيبادله النبي صلى الله عليه وسلم بهدية أخرى من المدينة ويقول: زاهر باديتنا ونحن حاضرته. يدخل النبي عليه الصلاة والسلام إلى السوق، إلى سوق المدينة، فيجد زاهرا قد وضع بضاعته على الأرض، فيأتيه النبي صلى الله عليه وسلم من خلفه ويحتضنه، ويبدأ النبي عليه الصلاة والسلام مازحا له: من يشتري مني هذا العبد؟ وكان زاهر
رضي الله عنه وأرضاه كان دميما، فقال عن نفسه: إذا تجدني كاسدا يا رسول الله. فيضحك النبي صلى الله عليه وسلم ويجبر خاطره بهذه الكلمات، فيقول له: لكنك عند الله غال، أنت غال عند الله سبحانه وتعالى. يجبر خاطره رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أخيرا أيها الإخوة، لابد لنا من وقفة مع هذه السنة، أن نبادر فندعو الله سبحانه وتعالى أن يجبر خاطرنا جبرا يتعجب له أهل الأرض، وأن نبادر لجبر خواطر بعضنا البعض، ونطبطب على بعضنا البعض إحياء لهذه السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى أقل تقدير أن نجبر خواطر بعضنا البعض بابتسامة نبتسمها في وجه بعضنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. اللهم اجعلنا ممن يحيون هذه السنة. وأخيرا، لابد أن يعود كل واحد منا ليلتفت إلى من حوله، فيجبر خاطره، يتفقد مآسيه، فيمسح بيمينه عليه، إن لم يستطع بشيء مادي فليكن بدعم معنوي، من جبر للخواطر وجبر للقلوب المنكسرة، كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو على أقل تقدير أن يطبق ما أوصانا به النبي عليه الصلاة والسلام: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. وكما قال عليه الصلاة والسلام: تبسمك في وجه أخيك صدقة. اللهم اجعلنا ممن يحيون سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجبرنا جبرا يتعجب له أهل الأرض، واجعلنا ممن يجبرون خواطر الناس ويعملون على نشر وإحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين.